0: اللهم صل على أشرف الأرض والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا رب صرفا وكرما ومحابة وتعديما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. رؤيا أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة

0: محمد
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحضروا الجمعة والجماعات وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا وسيل المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة الغاصبين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك كيد أسرهم وفرج عن كربهم اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم اللهم عنه على بلهم حوين عليهم يا رب العالمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عام

0: منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم والشكر على نعمه فاسألوه من فضله يعطيكم فلا ذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله Subhanallah, daiman qaiman abadan, alhamdulillah.

0: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi qurata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walhamdulillahi mithu ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم وأعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على سيدنا وصحابه سيدنا الرسول أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى القدم من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسأل موجبات رحمتك وأجل